بنور. فإذا علوا مكتفا وما على آباءنا قالوا لنا على آباءنا ظهرنا بها إنها إذ التالي تكون على الله.

ويصرفونه مبلا مما لا يشكرون إنه لطول السماوات والأرض ثم استوى العرش يغشي الليل النهار وحثيثه الشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا في الخلق ولم تبارك الله العالمين ادعوا ربك ربه وخفيه إنه لا يحب المعتدين.

العليم. كل طعامك لدني لقائي بالهوى سواي على نفسي مريئة التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأكثر على الله كذبا بعد ذلك أولئك هم الظالمون.

وغفرهم ما تعملون يا أكبر ذنب إن تغيروا خيرا يخفاكم من الأسلوت الكتاب ربكم بعد إيمانك إن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ولن يعتصم بالله ربه إلا صراط مستقيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله معه تفرقوا ونعم الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم منه إخوانا وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولكم من أمة يعمى إلى الخير وأمر المعروف عن المنكر ولا تنكرون ولا تكن كذلك تفرقوا اختلفوا واختلفوا بعد

ومتت بدهور تسقطون أم الذين سوتهم لك فوقهم بعد إليكم أكرتهم بعد أنهم فذوقوا العذاب ذوق على ما أنتم تكفرون وأم الذين بيضتهم وأم الذين عبت وجوههم بحمد الله غير رحمة الله هم خالقون تلك آيات الله أولئك بحق والله يريد للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خيرا من خلقة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنبهون وآتوا الكتاب يخلهم منهم المؤمنون وهم الفاسقون لن يضروكم إلا فإن يقاتلكم فلهم الأدنى ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا حمل الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت على الكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أنا بما عرفوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا عليهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالعرف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون الخيرات وأولئك الصالحين وما يفعلهم خير

وقال يا أصحاب النار هم من خالد ماذا فعلتم في هذه الحياة الدنيا كمال في رصد كمثل ريح في مصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم أنفسهم فأهلكت وما ظلموا الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضاعة من دونكم خبالا لا يألون الخبر ودعاة فبغضاء مثلهم ولا يرضى الله مثلهم وما تستحضرهم أكبر قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون

تكون منا قعنا الوباس والله سميع عليم أما قائلان أنكم أم تفشل غالبا على الله يتوكلون ألا تركوا الله يدري وأن

واجعل الله إلى صلاتكم ولبعين قلوبكم به ومن صلى من الله عز حكيم لو طاح بني المريد فهو أودا وهم فينطلق خائف ليس الكمال شيء أو يتوب على موعدهم فإنهم ظالمون ولله السماوات ما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم.